الفاسقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ

0: మీ దీనుగాడు. హెందును గజి కురత.
1: అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق

ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في دي

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: عليكم. وإذا جاءك كاف قلنا الصفة كون صفة
1: شدة
0: همس شدة همس صفة أعرف فريها ما كنت جهن إنجا دمك كبير دي هماكاني همس دوني شدة جبس من ورنة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حسابم يدغ فيلاول نيموني اراد كلفيا ا فيلاول كيكي بدل كلمه امي دغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكره هري هم كشورم وسكلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كره ويرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غت تيار كره فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریڑو مکی اوگن من اللی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچا

0: إن الحمد والنعمة لك والملك
1: لا شريك لك
0: لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك
0: لبيك اللهم لبيك
1: لبيك لا شريك لك لبيك
0: لبيك لا شريك لك لبيك.
1: الحمد والنعمة لك والملك
0: إن الحمد والنعمة لك والملك
2: إبراهيم عليه السلام قد يانا داركالون إسحاق عليه السلام قد داركالون على عيسى بن إسحاق كعبة الله قفلان عمره وما ودان في مي بيمون إمانك فانا مرحبا بدالوي إمانك فانا قد بابا فلق أخو إسماعيل عليه السلام قد بيفلون مي بيفلون فارك مايكو إب بيفلكو أنا بيفلك التعارف ودان في العيس بدالوي قد غا إمانك فانا كي بود بي بيفلق ولبهما مسكي بلا لوب كربا بيفلق ge devana benum flebes oikama alais vidali alais bani sag vidali gutka emanik fan mi wadagati kafa flo ibrahim ge fan edi wadagatung matin bod bebe ismail alai salam ge anhem be flaka kaani gutun buli wadagatma alais bani sag ki yaqub alai salama emma

0: الله بخليله النبي نماد فلوك ربا هندو كليك فانا محراب غترم فني واتك محساس وداعي هتامك غسلار ويهداني واتك نماد كرك اللبا فاصحابك النادمان امبني وداعي النبي
1: سارا اتكا كليك فانا الله كدرم دباش الله بخليل
0: ابراهيم غفانا ترتر على لاهوري ادفلكم ودالوي سارا وهارويت انا لله وانا اليه راجعون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألوغيري رسكلاكو مي ألايتكا مي ألاغي تنوسك الدبان ديب أدي مي ألاغي كنت مي ألايا فسيحك الدبان ديب أدي مي ألاغي دلوغي قو مصوى لبان ديب أي تيمنغي بس أيورينا بسني إغمتكي

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله غفره ما كلمة فلتك ببركات نباك أنت كنا تكتن ركاتر كرب من يدي إكلاعي الدعاء دنما

0: موضوعات كل ديوفي الشيخ حسن توفيق.
1: هما به رقاتروا
2: هما به فيكسين ديدوس هما كورون
1: سابون لاجين ادوم
2: كسا كيم بي الارنما انغيار نيفر نيوا كورون
1: هما به جي ايفس علامات هورنما ماسك الوم
2: ادي هما به جي علامات هورنما اكا هريون
1: هما به جي علامات فنيجنما لسن كوربا صحي فروا هو دبا
3: رسول بيكلنا نبي بيكلون سيرتكي ارشاد نصيحت کے دمرے
0: اے دمرو کے الین ہو دے تجربہ کے حیات کے راستہ فسیہ گنگس دے نے آر کاٹیے
4: اے آر کاٹی گے ہیں مادم یا کوشار کرا تا کے چکی ہیو حلال تا کے چنگ دمو
0: دین گے اڑون گنس تے نی
5: رسول اللہ نبی
6: ہو مدو کے میں درو گمرا دے چہائرو रिपीट अंगार तो के हेंदनो अकड़ तिरे हूं आदि पुत तो के रे तिह कर तिरे हूं
0: हमै कनी नुदि हमे गर्ड्स दीनु गेडो
7: मी नुदि हमे गर्ड्स दीनु गेडो
8: मैं अरकडिन एकडि 30 मिनट मी दीनु गेडो
7: मुसहफु फिलावळे می قرآن کے ون دسکت دے مصحفم فلاولے کے ستے کا 32 ون فلاول می پروگرام کے کیوانی سورۃ الانعام کے 53 ون آیتوں فشاگے اے سورۃ کے 59 ون آیت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی عائشہ فزینا حلیمت زہدہ آدم روضہ محمد ادی عائشہ رسما
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: مصحف فلاول ميادوغا مي پروغرام غا كيواني سورة الانعام غا فانساس تنوانا آياتم فشاگين سورة غا فانساس نوانا آيات كنيالا ميادوغا پروغرام سادواسا هوريها فرايتكم بس صفحة نمبر ستيكا تيريس حترين هلواغين تيبون ادين ميادوغا فلاول ام فراتم مدرس كيا دين هوريها كدين بس ادواهن تيبتي
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: عليكم. وإذا جاءك كاف قلنا الصفة كون صفة
1: شدة
0: شدة همس صفة عرف فريها ما كدين جهنين دمك كبير دي هم يكاني همس دوني شدة جبس من ورنه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ام يدغ فيلاول نيموني اراد كوريفيا ا فيلاول كيكي بدل كلمه ام يدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بلادن.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نماذج كي أرجل من إنماذج فروات ريبي وجوتهم وجوتن أداكرم ونداكم أبوانما أرجل من كبان هنگا كودي كودي فافتا فهيفي جنديو مجه وسيلة الجتوجا الله سبحانه وتعالى لفوا فاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فرل فس نمادو إن نمادو أن نمادا إن هكرون أن هكرا أدي رمضان مس إن أهر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله من الشيطان kuda kujja kukamuka mi ala vi duahu edemihum mi ala bala bodukuri fadang edemihunna rahmallahu wa fa

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني
اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحة ونصرة ونورة وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: عليكم. وإذا جاءك كاف قلنا الصفة كون صفة
1: شدة
0: همس شدة همس صفة أعرف فريها ما كنت جهن إنجا دمك كبير دي هماكاني همس دروني شدة جبس من ورنة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدغ فيلاول نيموني إرادة كوريفيا آفيلاول كيكي بدل كولومغ أميدغ وكيلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kuravva nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evves kame fuddayen nudevenete adi etakeccha timan salamatevves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وجنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalaange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe

0: وكل في فلك يسبحون
1: هندو أتلا غتمكي إرا إكشي جنوا كمن نونة أدي دوالة ورة ريغندو كوريارا دا كمكوز نمويمة أدي إين كومة إچمة فلكك هنگا هنگا هوريه.

يرجعون ادي تيمن رسكلانگه اراده كوروا نما ايورين تيبيتا تيبا ايورينگه صفا بدلو كوروا في مه فه اهندو كوريا ديوما كوس ادي فهان امبوري اوما كوس ايورين نكا كولادانا وگنن نو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُكُرَوَّا مِيهَاگِ کَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُكُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ اَيْسْ زُوَانْكَمُگِ دَوْرُ نِمِ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಆರೆ ಬಾರೆನ್ನೆ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾ ಲವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಫಹೆ ಏವ್ರೆಂ

نوسنني هي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أدي تيمن رسكالانج إكاليغ فانا لين أغنى وين ندفم أدي إكاليغ فانو إكامكا إكاشيغ نفس نوي أي هندان كو دنيبي فوتي كموغا ياي بيان وغنوا قرآن كموغا منوي نوي لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اي ديريهوري كموغاوا ميهكا انزار كوريبو مطاك ادي كافرونجي مچا عذابوجي بسفلو حقو ومطاكي

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله گے اسم فلون فشا گنمے الرحمن رحمن وانت رسکلان گے علم القران اکلان گے قران اونگنا دیوے خلق الانسان اکلانگے انسانا ہدویے علمہ البیان اکلانگے اے انسانا یا بسمشن ترکن انگرنا دویے الشمس والقمر بحسبان ارائی ہندو برابر حسابگ متن ہنگے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ ادي فپلا وياي گسگها گهي اکلانگيا کيامن و سجدا كوري وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ادي اکلانگي اُڈو اُفُلَّوي ادي ميزان انصافگه تلفه لوي ألا تطغوا في الميزان من كرمغا تيبا ميهم أنيا وري نوومتك وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان عدل إنصافك متن تيبا ميهم من كرم هما كراشة أدي مِنَكِرُمُگا تِيَبَا مِيْهُنْ گِلُّنْ نُكُرَاشِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ أَدِي خَلْقُتَكُنَّ اٹَّكَا اِكَلَانْگِ بِنْ لَوَّافَاوِي

فاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اكلانجي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي اتكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكم تباية كر نفنانة فهي تقرار كر نظر هنگا بلاش اوويس كهلا خلل تباية فنه هي.

وحسير دنبس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون درو نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشورم وسكلانغي دنيا غا لبي مخلوقن گترين انسان ما كور ويرس كلانغي اهون ترين مي هو شهلا دني فيلم گي گوت تيار كور ايفاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوگن نبی بے کلنا رسول بے کلن گے دیریڑو مکی او گن مننا لبے عبرت تیری دارست کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصر گے عبد الحمید جودت السحار لیوی واہ کا گے مچا

0: Eliezer, qué cure, roe roe caliga, nafsa la con cure. Allah rahman la var sababun samaya. En ayaki armi immes kadar cura query. Ekamako, dirige, come checa di mawane kame.
1: Allah rasula. Kalega fan dimiskum faba aragatum, alunga rasula kufur farwij. Dem firano jatsun take our man a faral not follow af. Algon kalega fan of following sitting, kalega fan of dinan alun of adikam emihun sakui. Algon iftar kui Allah. Dunia bicara faham orang mengerti akhirat. Rasakan orang orang amil deh, baki bagian. Orang orang kelihatan orang yang mengerti Allah hatta. Kelihatan orang orang yang tak orang orang menghiri dan tak jara. Kelihatan orang tabawa emme ada agama Muslim yang itu.
2: Enai kita dua mumin. Hatta baru kurang rasakan aku. Sabai bun sama rahmat lab bande, ena sha alam enda faaf fus sabande.
0: Amin. Eliezer, arung sahib kau mana sahara kade hodde, iya kau mana hajjoh dagat mata turfula sadaqata, kau bagi hadji kharad bain fuat.
3: Ismail gefana mamma flu hajar edwade nuganna saraga hajju datur fluga ehem mih ekamana hidme kuraka habru nangembure wada ganna onde
2: hadwa burko raskala kho edema khamalung wafatir kamattaka hi o jazade band
4: labbaik allahumma labbaik
5: labbaik allahumma labbaik
4: لبيك لا شريك لك لبيك
5: لبيك لا شريك لك لبيك
4: إن الحمد والنعمة لك والملك
5: إن الحمد والنعمة لك والملك
4: لا شريك لك
5: لا شريك لك
4: لبيك اللهم لبيك
5: لبيك اللهم لبيك
4: لبيك لا شريك لك لبيك
5: لبيك لا شريك
4: إن الحمد والنعمة لك والملك
5: إن الحمد والنعمة لك والملك
4: لا شريك لك
5: لا شريك لك
4: لبيك اللهم لبيك
5: لبيك اللهم لبيك
4: لبيك لا شريك لك لبيك
5: لبيك لا شريك لك لبيك
4: الحمد والنعمة لك والملك
5: إن الحمد والنعمة لك والملك
4: لا شريك لك
5: لا شريك لك
6: إبراهيم عليه السلام قد يانا داركالون إسحاق عليه السلام قد داركالون على عيسى بن إسحاق كعبة الله قفلان عمره وما ودان في مي بيمون إمانك فانا مرحبا بدالوي إمانك فانا قد بابا فلق أخو إسماعيل عليه السلام قد بيفلون مي بيفلون فارك مايكو إب بيفلكو أنا بيفلك التعارف ودان في على عيسى بدالوي قد قا إمانك فانا كي بود بي بيفلق ولوبو ما مسكي بلا لو بكربا بيفل folge devana benum flebes oikama alais vidali alais bani sag vidali gutka emanik fan mi wadagati kafa flo ibrahim ge fan edi wadagatum ge matin bod bebe ismail alai salam ge anhem be flaka kaani gutum boli wadagatum alais bani sag ki yaqub alai salama emma ban flo be fle
7: احرام بلغ الامراء من امينها يا مرحبا

0: الله خليله النبي نماد فلوك ربا هند كليج فان محراب غترم فني واتك محسات وداعي هتامك غسل روي هدان واتك نماد كرك لبا فاصحابك نادما امبر وداعي النبي
1: سارا اتكا كليج فان الله كدرمت باش الله خليل
0: ابراهيم غفان ترتر على لاهور اد فلكم ودالو سارا وهارويت انا لله وانا اليه راجعون

0: ದಿವೆರಾಜೆ ಗಾಡ ಮಹದ ದಿರಾಸಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕ್ವೆಗೆ ಅರೈಬಸ್ ತಸ್ಕೋದಿನಿಮಗೆ ಮಕ್ಸದ್ ಗಾ ತಯಾರ ಕೊಫೋನ್ವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಮಹದ ದಿರಾಸಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾಗ ದರಿವರು
1: الدرس السادس والأربعون بعد المئة ستيك ساليس هون في الأول
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: سأل المعلم تلاميذه
5: هل سمعتم عن المذنب البريء
6: كليم كشني كبري غواهك عليهنت
4: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ هل هذا معقول
6: مي بدي قبول كرك هذا واكيت
5: نعم وسوف اقص عليكم هذه القصه
7: فقد خالد كتاب القراءات بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده ونظر الى جاره صالح فوجد معه كتابين فقال له
1: هذا كتابي انت سرقته
7: فقال صالح لا يا اخي لم اسرق كتابك الكتابان لي
4: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه الى المعلم احضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما
5: ماذا حدث يا خالد
1: فقدت كتابي ورايته عند صالح
4: قال صالح لا يا أستاذ ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا
8: فقال المدرس معك كتابان أحدهما لك فمن أين لك الثاني
1: الآخر كتاب أخي الشقيق أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات
6: إهني أقولك فتن باي موضوع واني أنيفا
1: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق
6: أقولك كوكو إن باي قانوتا واني فيدا لافا
7: هو كاذب يا أستاذ إنه مزق كتابه ليسرق كتابي أنت كاذب يا صالح أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف
8: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع
4: قال المعلم لصالح يا صالح أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول عيد الكتاب إليه
6: إيه صالح كليك نباك وجه كليك إكوريا إبروني تدك إيه نايل افي امرادي
1: يا استاذ انه ليس
5: انا قلت لك اعد كتابه اليه نفذ ما حكمت به ولا تتكلم
4: اعطى صالح احد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا
6: اير اينا غدا رويمكم رومنديا
8: ومرت ايام ليست طويله
6: ادي قلدس قل بيتي ديفهم
8: وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود
6: خالد اينا فنهر قل هودم دانيكو اينا غاتم قل لفا وفنج
8: فذهب الى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح
6: ادي صالح حمد كانت كوران غتغ مچك اينا حتام كوري
4: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح واحضره اليه وطلب منه السماحه والعفو ثم قال له المعلم سامحني يا بني وانا بشر والعدل الكامل لله عز وجل لانه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم
1: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
6: هم قرر الله ميستكن بين سهول نغنى إبس كمجة إباميهم أمل نفسك أنيابر غنني
1: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
6: أدي اهتباميهم مستهم مدغا حكم كرايرو عدل وير كمايكو حكم كراه شكمه اهتباميهم إم رنغو نصيحة نصيحة ديواني الله كن حمك شوالي أدي سفارو ميادو فداول مدرسو غالونج نستنى
9: سأل المعلم تلاميذه هل سمعتم عن المذنب البريء؟
6: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ؟ هل هذا معقول؟
9: نعم، وسوف أقص عليكم هذه القصة.
6: فقد خالد كتاب القراءة، بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده، ونظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين، فقال له
9: هذا كتابي أنت سرقته.
6: فقال صالح لا يا أخي، لم أسرق كتابك، الكتابان لي.
9: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم.
6: أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما.
9: ماذا حدث يا خالد؟
6: فقدت كتابي ورأيته عند صالح.
9: قال صالح لا يا أستاذ، ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا.
6: فقال المدرس معك كتابان، أحدهما لك، فمن أين لك الثاني؟
9: الآخر كتاب أخي الشقيق، أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات.
6: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق.
9: هو كاذب يا أستاذ، إنه مزق كتابه ليسرق كتابي. أنت كاذب يا صالح، أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف.
6: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع.
9: قال المعلم لصالح يا صالح، أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول، أعد الكتاب إلي.
6: يا أستاذ إنه ليس،
9: أما قلت لك أعد كتابه إلي، نفذ ما حكمته به ولا تتكلم.
6: أعطى صالحا أحد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا.
9: ومرت أيام ليست طويلة، وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود.
6: فذهب إلى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح.
9: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح وأحضره إليه وطلب منه السماحة والعفو، ثم قال له المعلم سامحني يا بني، وأنا بشر، والعدل الكامل لله عز وجل، لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم.

0: التمرين الأول.
1: متمرينك مدرس كرو واسواتك تيكودين جواب ديني تيكودين كراساتك ليكن.
2: السؤال الأول، هل يكون المذنب بريئا؟ السؤال الثاني، ماذا فقد خالد فهل وجده؟ السؤال الثالث، من أين وجد خالد كتابه؟ السؤال الرابع، لماذا ظلم المدرس صالحا؟ السؤال الخامس، من لا يظلم أحدا؟ السؤال السادس، ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟

0: ادیسے پھل میدو کے تمرین گاوا سوال تک کیا دینا
1: هل يكون المذنب بريئا؟
0: السؤال الثاني
1: ماذا فقد خالد فهل وجده؟
0: السؤال الثالث
1: من أين وجد خالد كتابه؟
0: السؤال الرابع
1: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
0: السؤال الخامس
1: من لا يظلم أحدا؟
0: السؤال السادس والأخير
1: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
0: أدم أقول مجنستيني مسواته جوابت
2: هل يكون المذنب بريئا؟
3: نعم ربما يكون المذنب بريئا.
2: ماذا فقد خالد؟
3: فقد خالد كتابه.
2: فهل وجد؟
3: نعم وجد.
2: من أين وجد خالد كتابه؟
3: وجد خالد كتابه في مكتبته.
2: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
3: لأنه حكم عليه ظلما.
2: من لا يظلم أحدا؟
3: الله هو الذي لا يظلم أحدا.
2: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
3: قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.